أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نشكره ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه والبيت ومن تبعهم إلى يوم الدين ọ̀pọ̀ ni fún ọlọ́run alágbára jẹ́wàá agbára ọba ṣìkan mọ́kù ọba láàánú jẹ́wàá agbára rẹ̀ òní wà ní ọlọ́run ọba òyígiyígi ẹ̀bà alábẹ̀ẹ̀nú àsáàsí ọba tó mú a lọ láti ìjẹ́jọ́ ta tún padà lónìí pẹ̀lú àlàáfíà adúpẹ́ fún ọlọ́run ayẹ̀ lógo púpọ̀ ọlọ́run àṣà àfẹ́mu kí wọ́n lè péjọ sí kọ̀ọ̀rọ̀ pọ̀ lọ́rùn lò. Àánú àti ìkẹ́ rẹ̀ a ní kọ́mọ̀ ń bá.

إله المليك لا إله القدوس لا إله السلام لا إله المؤمن لا إله أجني توبة لا إله أكي لطيفة لا إله قلوب لا إله ننو يارا بوي أجاك عمر الدين لا La ilaha illallah la ilaha bugbala salatu la ilaha ejeni to basun la ilaha illallah la ilaha kusi